جيت أبي طريق مع مرضي شطوشو فون نمبر شمي فاقمو بسو بطرس أكيبان كارسونيو شو تبي جانا شو كي بي ام بوشن يوجنا أندر قد رايت بيك شعارة شواتي جو برشنا بارتو نمارتا أهار بابتي سنبدت جلانا نراسي أدي كوليك برشيني